0: دنيا
1: ايوه
0: إيه عشانك أعطيني نعمة عمر ما عشانك
1: اهي
0: إيه وشكر لمن
1: اسانت نرى هي ما يوم تبغى تلفوني ماري لا
0: الحمد لله
1: ملوكو اتشاني انك صوتيني سوري خلواني و
0: وشكر لله برمتك وان سلامة في كل وان يفني سلامة
1: اسانت ماي